والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته